والله يا خي ابو بلال هلك عز النزيل وعز من قال والله يا خي يا ابو بلال هلك عز النزيل يا والله وعز من قال ثقال الروز ما هم حجر من ذهب والله يا خي ابو بلال يا قهوتكم اشربناها من فوق

ما بعمري خلفتك قبل يا ابو بلال ما بعمري خلفتك واولادك بالكرم طلعوا خليفتك والله اله العرش يخلي لك والله اله العرش يخلي لك والله خلفتك ويعيش بدلالك ليوم الحساب والله يا خي ابو بلال يزقونك قاتل الصبر خلفي والله يا خي ابو بلال زقوني كاتين الصبور يولوا خلفي ابراهيم السعد بالوعد ما يوم خلفي

والله يا خي العريس الدار والسبع تنعم من هي يا ولي عيون والسبع تنعم من هي يا ولو خلفي الفضل ابيك الله.

0: ولا يبو بلال قررنا بالله يا خي ابو بلال ولا قررنا ندورك يا ابو بيت الكرم فاتح الباب
1: خايف تصيبك عين يا غالي الأصوات.

0: على الأجيال يا غالي
1: غالي. أبو حسين
2: أنا والعين
0: أيما بختها يا ويا عيوني فاين بختها
1: يا الله.

لو ما بعد فترة اعتزالي من اللي عدن الجمهور قدي الوحيد اللي بعد ما تشنكح قبالي. انا بطبعي خلقت انسان ودي وبحالي بتعرفيني ما بغالي، لا بتعدى ولا بحب التعدي، كلامي موقفه شعري رسالي. على المسرح نغنى طفل حدي ما بتعالى ولا بحب التعالي، لكن عاجبيني بالتحدي لموسى وللنبي موسى بذاته، ما بقبل غير الله يكون عالي. وبروكز كان مشهور بخياله، وبروكز كان مشهور بخياله، كانوا قلال على المسرح رجاله. اوتى تبقى كرسي المنبر غني، تركها عم تغني مع خياله. وبروكز كان مشهور بخياله، وكانوا قلال على المسرح رجاله. اوتى تبقى كرسي المنبر غني، تركها عم تغني مع خياله، وترك جوق الجبل للشاعري رصيده كان موسى عشماله. بيقولوا ان اتخالفت الوصية وعجب لي نصبت حالك بداله. وترك جوق الجبل للشاعري رصيده كان موسى عاش ماله. بيقولوا ان خلفت الوصية وعغفلي نصبت حالك بداله، وتحت وتحت هيبة خليل المنبري انطلقت واسمك توسع مجاله. وعلى القلعة انقلت نقلي ذكي، وانا ما قلت هني هيك قالوا. وتحت هيبة خليل المنبري انطلقت واسمك توسع مجاله. وعلى القلعة نقلت نقلي ذكي، وانا ما قلت هني هيك قالوا. لانه على الهوية الروكسي يا موسى هالشرح طول جداله، منك رح بس ترد الهوية انت من تركته بيرتاح

0: لإتحمنا للودائع. يا قلبي خلقت حمال الودايع، اعجنت خبز الوفا وضليت جايع. ومن الغنو زجل من دون معنى، يا ويلك يا قلب شو صرت سايع.
1: نعم،
0: ما عاد قدران يحمل مستمعنا معاني هابطة وتركيب مايع. الزجل خلوه ميزة مجتمعنا، حرامي سوق وجاري وبايع. ونحن اليوم بالحفل اجتمعنا، الغلط تنصلح وما يضل شايع. ما بدنا عنظرنا وعسمعنا يبقى راس حامي ودم فايع. يا موسى احسابك طرحنا وجمعنا قبل ما جيت يا بسيط زايع. طلعت بالمعركة خسران معنا ووقيعة، رح تثبت هالوقايع. الجمهور اللي بعده ما سمعنا لا تحتار من بده يبايع. المباراة انتهت لما طلعنا، لانه كل ضرباتك يا موسى الحكم رح يحتسبها.